0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: والفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.

0: عذاب. Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: Thinketh he that none beholdeth him?

0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: The angels and the spirit descend therein, by the permission of their Lord, with all decrees.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: That night is peace until the rising of the dawn.
2: Chapter 29, verse 1.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم.